تنطر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا في ايام الصحي ما حدا نطر.